حياتي بانفراق عائلتي، جذوري وجدودي وكسبي دمار الفراق فتح حياتي، وهذا ندائي يا رب يا رب ادعو لثورة الحب والمحبة.